0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradjo. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد عليه وسلم وإلى أرواح أهل وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا هم الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين الحيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأم نيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله نعظهم الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا بالقدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواحية الصحابة والقرابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء الله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث

ثم إلى أرواح مشايخ القاضية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي الوسم بالبغي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجم سيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الجعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ بيازد البسطامي وسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام ربنا وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم آخذ منهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأتباعهم والمجاهدين معهم ورفوهم وإلى صاحب هذا ومن حوله وأصولهم وفروع قل لله لنا ولو فاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن لرب علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ويمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شلا لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى أهل هذا الحال سلطان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام بهسن القدوس وسيدنا الإمام بهسن كليجوغو وسيدنا الإمام بهسن موريا وسيدنا الإمام بهسن دمى إلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعدهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضن معهم أجمعين شيء لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية رحمية المخلصة نية الصادقة بهم وعلومهم وبركاتهم وقرات وأسرارهم وأنوارهم تحصل لنا ولأهلنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وتلنا وجماعاتنا ومن لو علينا تنظن بنا وأساء على الرحمة والمغفرة والبرك الكرامة مع زيادة المحبة والعرف وتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمواسد والمظالم والفن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة مع نيل العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

فات في العقد وحاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه عيد مجيد إنما يريد الله ذبح أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد تكلم ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أسعد مخلوقات الضحى سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمك

كابر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلك كلها ذكرك الذاكرون ووفى عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم.

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا

الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله

الله لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله الا الله الا الله الله

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخر، صلى الله على سيدنا محمد في النبي المسلم، صلى وسلم على محمد في كل وقت وحين، صلى وسلم على سيدنا محمد في المهدي على جن. اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبدله وساكر منك العظيم، وما هللناه وما سبحه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمنا أحبة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الله.

ثم إلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح أخوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى مجتهدين وعلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمعين، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية وجميع أهل الدرك خصوصا لحضرة السلطان الأولياء سيد عبد الله العجاني والطائفة أبي القاسم الجلدي والنسيم بهادي والرباني وأصولهم، ثم إلى روح ساداتي وحبائب العلويين وأصولهم، ثم إلى جنحل معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم أصولهم وفروعهم، وإلى صعبات الولاية ومن حولها من أولياء الله والمشايخ الله وعباد الله الصالح ومن نسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، لحظة سيدنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سلسلته وبيته ومريدي وتابعه ومعتقدي وأصول فرعه وإلى حاضرين مجمعين، ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا لنا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا ولنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وعلينا ولمن له حق علينا وصانا واستوصانا وقلدنا عندك باليقين، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواحنا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لنا في جميع الجهاد، اجعل وعصيهم سواب ذلك من اجعل نورية لألأ بأيديهم، اللهم اجعل لنا ولوهم من النار اتقلنا ولوهم من النار وفنا ولوهم من النار ونجة لنا ولوهم من النار وبراءة لنا ولوهم من النار وأمنا لنا ولوهم من النار وسترا لنا ولوهم من النار وحجابا لنا ولوهم من النار وشراء لنا من النار، اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعافهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واكرم فتنة قبلهم النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنك مع الذين أنعمت عليهم من نبينا وصديقين والشهداء والرحيم معصينا أولئك الرفيق وبرحمتك يا أرحم الراحمين، رب اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بال ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله اجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حسبنا الله لا إله عليه توكلنا ورب العرش العظيم، حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لحسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله، حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دغتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا، اللهم يا الله بجيهم يا الله بجيهم يا الله بجيه يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأبرارهم وارهم يا الله يا الله يا الله، بعلمك استضينا يا عليم بنور يا الله يا نور يا هادي تدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا وبفضلك يا الله يا غني يا غني استغنينا وبك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بيك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الأكبر.

0: آمن يا الله من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان. الله برحمك عمنا واكفنا شر ما أهمنا يا الله, واكفنا شر ما أهمنا يا الله, واكفنا شر ما أهمنا يا الله, واشفي يا شافي الأمراض مرضانا, واغفر عصاتنا ورحم موتانا, واستعانا وعلى حبك جميعا توفنا, وبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا, وأنت راض عنا يا الله, وأنت يا الله, وأنت راض عنا يا الله, يا يا الله, اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله, وكل حجات في هذه السنة يا الله حج مبرورا, حج مبرورا, حج مبرورا, وسم مشكورا, ذنبا مغفورا, قتلا تبورا, غانمين سالمين في ذهابهم وإلى الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الله قرة أعين يا الله قرة أعين, واجعلنا للمتكئين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. علينا صبر يا الله, وافرغ علينا صبر, وافرغ علينا صبر يا الله, صبور يا شكور. توفنا مسلمين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنة مع الأبرار, وأمدنا النضر لوجهك العزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين بحق وسر وسورة الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس الواقعتها كوفي ذو الرافعة, إذا رجت الأرض رجا وبدل

في سدر مخضود وظل مضود وذل ممدود وماء مسوب وفاكة قصيرة لا مقضوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنا إنشاء فجعلناه أبكارا أربا أطرابا لأصحاب

معلوم. اللهم يا ولدين وآخر الآخرين ويا ذا القوة ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين عند العالمين بحاء الرحمة ميم الملك والدوام يا من هو أخون قعف أدم محمد عمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه داء على الكفار رحماء بينهم فراهم عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم الله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجه فأزره فاستخلظ فسوى

على سوقه الزرع ليغيظ بهم الكفار والذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة عظيمة. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم اهدنا وعفد علي من بركاتك وفضلك وانصر علي من وعذبني بين يديك. اللهم منك وإلهك على كل شيء قدير. ثم أنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من

نحن خلقكم فلا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمت الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم

0: أنشأتم شجرتها الموشئون نحن جعلنا إرضا وداعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم
1: الله إني أسألك بمعجد الإذن من أرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك اسمك على ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك العجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلمات تامة التي لا يجاوزهن بر ولا يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مخيس يا كفيل يا رقيب يا حسيل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وصحبه وسلم أن تغفر لي وترحمني وارزقني فإنك خير الرازقين اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير الغداء القضاء خير ما جرى به الكلام اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجد ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بي وأصبحت مرتهنا بعملي لا فقير عفو مني ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء ولا تجعلني أكبر رحمي ولا مبلغ ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم ارزقني غالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوق اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء كون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وعاية منك وارزقنا خير الرازقين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قد هو من الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي في السماء وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوم فأعوده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان قريبا فصحله وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبين خير واجعل يدي علا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفط إعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت وكيلا فلا تسربني وإياهم ما عودت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تكرم لينا يا قريب يا مجيب فرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن رغبتك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجير عليه ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا مان الخائفين اللهم إن كنت كتبني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مصبتني عندك في أم الكتاب سعيد مرزوقا مقاد فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسانك المرسل يمحو اللهم يشاء

ويثبتوا ام الكتاب دعوناك اللهم كما امرتنا واستناك ما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والاكرام فرني ما انا فيك ويا قديم الاحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوز اهل الغنى ومغني اهل القحط من ساعه تلك الكنوز بالفائده اللهم لا اله الا انت صادر وجابر لك ارفقني اليك اللهم اني اسالك حسن الحال فيه كالذي لا يفتكر ذاكره وعند في دني من رات ما اسطر به ديني انك عند العظام صباح جديد نسالك الاسمد فيه من الشيطان معونة على هذه النفس الاماره بالسوء والاسلام بما يبنى اليك الزلفى يا ذا الجلال والاكرام وهاب باسط فلاح رزاق واسع غني مخن مدل اللهم اتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسئا يا بتواه يا رحمن يا رحيم.

مدهنون وتدنون رزقكم أنكم تكذبون إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

0: فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم يسر أمري وري وعاصمني من النصب في طلبه وهب بخلي للحلق بسببه ومن التفكر والتدفي ومن الصحب البخل بعد خسوره واجعل سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا قل من ذلك. اللهم إني أسأل يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا صمد يا بسيط يا غني يا مغني بمحمهوب ذي لطف حفي بصعصاء صعصاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظمة والكبرياء بطهوب طهطهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصحابك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي بي وتغني به فقري وتقطع به ملائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإخلاص اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أن تجيب دعوتي بحق سوء الواقع وبحق فقوج محمد فتاح قادر فرد خير الرازقين مغني البائس أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي وارزقني رزقا حلالا طيبا مبارك واجمع بيني وبينه واجعل نصيبي هذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير وصلي بمالك وكمالك على أشرف مخلوقك سيدنا محمد عليه وصحبه أجمعين. اللهم إني أسبحت وأنا أحب الخير وأكره الشر والله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك فيما يسر منك وفيما تجري بحلق. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص عبي في طلابه ومن سخر القلب وتعلق فكري به ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعده. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجبه يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات والأرض غمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدى ولا في الشجر ورقات ولا في الأجزاء حرات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس